0: تحجب بعد عين الناظر.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية
2: بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: Nota Arabia.
1: NotaArabia.com ويبسايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: عني بخن.
1: هلا هلا هلا هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
2: بنوتة عربية أغانينا هي
1: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
2: وكمان هي
3: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
2: وكمان هي
4: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين

0: والصغيرة ومشيرة
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم

0: بيتنا بس مين دلك
1: في الهوى على بيتنا
0: مر النوى
1: كاس العذاب
2: نوتة نوتة عربية
0: وما ربحنا بعشرتك

0: نوتة، نوتة عربية.
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبق.

0: وتوجع وعشوك احساسي، الزهر عم بيقص في جناح
1: نوتة عربية
0: وراح.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: ونستهل النشرة بالعناوين. طهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لوقف الحرب والتوقيع في سويسرا يوم الجمعة. ترامب يعلن أن مضيق هرمز سيفتح مجددا بعد توقيع الاتفاق، وإيران تؤكد إنهاء فوريا ودائما للحرب على مختلف الجبهات. ردود فعل إقليمية ودولية مرحبة بالاتفاق، ودول أوروبية مستعدة لرفع بعض العقوبات عن إيران. فرنسا تستضيف قمة مجموعة السبع في أفيون اليوم.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: بعد أكثر من 100 يوم على الحرب، توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق لإنهاء المواجهات بينهما سيوقع في جنيف في 19 من حزيران يونيو، وأكد البلدان المعنيان ذلك بعد 3.5 شهر على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية واندلاع الحرب التي امتدت إلى دول عدة في الشرق الأوسط أبرزها لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن على الفور أن مضيق هرمز الممر البحري الحيوي الذي أغلقته إيران بعد بدء الحرب سيفتح بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة. من جهته أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن إنهاء فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان سيبدأ اعتبارا
3: نوتة عربية.
4: في منشور على إكس كتب جهبذ شريف أن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع ستعقد في سويسرا الجمعة المقبلة. وعبر منصته تروث سوشيال قال الرئيس الأمريكي أن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن، أهنئ الجميع، وبموجب ذلك سيفتح مضيق هرمز لمرور السفن دون رسوم وسيرفع الحصار البحري الأمريكي فورا. وتابع ترامب قائلا إلى سفن العالم، شغلوا محركاتكم وليتضع تدفق النفط. وفي منشور آخر قال ترامب أن الاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أوضح أنه سيحضر مراسم التوقيع في سويسرا، ولكن من الممكن أن يحضر الرئيس بنفسه. على الجانب الإيراني، بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي أكد استكمال مذكرة التفاهم، وأوضح أن الحرب ستتوقف على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان بصورة فورية ودائمة، كما يرفع الحصار البحري المفروض على إيران فورا وبشكل كامل. أما المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء فقال أن الشعب والقوات المسلحة وجبهات المقاومة فرضوا على الأعداء القبول بالهزيمة والاستسلام.
1: الأكاديمي حسين الديك من المعهد الدولي للدراسات الإيرانية تحدث لمونتي كارلو الدولية عن تنازلات قدمها الجانبان وعن تنازلات أخرى يجب تقديمها لتثبيت الاتفاق.
5: رفع الحصار وفتح المضيق، هذا تنازلات فورية قدمت و قوية جدا، وأمريكا قدمت تنازلات فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية، ولكن هذا إعلان مبادئ مذكرة التفاهم وليست اتفاقا نهائيا. إعلان مبادئ لإطلاق مسار سياسي يستمر ل60 يوما من مفاوضات، من السابق لأوانه الحديث عن إنجاز أو عن اتفاق، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل. مذكرة التفاهم تتحدث عن قضايا عامة وخطوط عريضة، لا تتحدث عن قضايا تفصيلية، لذلك علينا أن ننتظر ماذا سيحدث خلال 60 يوما من المفاوضات. ربما تكون بدنة محارب، لكنها ليست تسوية دائمة بتقديري. هذا الاتفاق يمثل انتصارا للدبلوماسية بعد فترة كبيرة من التصعيد العسكري، ويمثل تنفس للصعداء للاقتصاد العالمي الذي يئن منذ أشهر تحت الحصار ووطأة الإمدادات.
1: الأكاديمي حسين الدين من المعهد الدولي للدراسات الإيرانية. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب قال إن أحد شروط إيران لعدم الرد على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت هو انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وكانت إسرائيل نفذت بالأمس غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما استدعى تهديدا إيرانيا بالرد وأثار غضب دونالد ترامب الذي حمل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب إقدامه على ذلك، بينما كان الاتفاق الاتفاق ما يزال في طور الاكتمال، وقد تسببت الضربة الإسرائيلية بمقتل 3 أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية. تصعيد سرع على ما يبدو التوصل الاتفاق بين واشنطن وطهران، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: في الوقت الذي بدأ فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت لتعطيل التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في اللحظة الأخيرة من خلال جولة قتال جديدة، حدث العكس، فإن التصعيد سرع التوصل للاتفاق. ليس ذلك فقط، الرئيس الأمريكي وفق مصادر إسرائيلية قدم تنازلات سريعة لتوقيع الاتفاق، ولم يتمسك بإعلان إخراج اليورانيوم وأبدى ليونة لرفع العقوبات عن إيران. ليس ذلك فقط، وبخ نتنياهو علنا وكال له الشتائم في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، واتهمه بأنه لا يملك رجاحة في اتخاذ القرارات. ترامب تحدث هاتفيا بعد ذلك مع نتنياهو، وبعدها انفض اجتماع الكابينت الذي كان منعقدا في مخبأ سري في انتظار هجوم إيراني، بعد أن أوضح ترامب أن الاتفاق بات في متناول اليد. نتنياهو القلق من الاتفاق ومن شمل لبنان في وقف إطلاق النار طلب أن يلتقي على عجل ترامب بعد عودته من أوروبا في واشنطن، ولم يتضح ما إذا قبل الأخير ترتيب اللقاء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ورغم تأكيد طهران أن الاتفاق يعني إنهاء فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، لا تغيير على ما يبدو في صدى الميدان في الجنوب، وصورة ليلة أمس تبدو مشابهة لسابقاتها. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
6: لم تحمل الساعة الأولى من إعلان الاتفاق بين واشنطن وطهران أي تغيير على مستوى الميدان في جنوب لبنان، فلا أصوات المدافع سكتت ولا هدير الطائرات الحربية توقف في أجواء كرة الخط الأصفر. أما ساعات ما قبل الاتفاق فلم تشهد تراجعا في حماوة الجبهة، إذ شنت غارات على أكثر من 25 بلدة في أقضية مختلفة، لكنها تركزت في سور والنبطية، حيث قتل شخصان في غارة على أحد بساتين الحوش وآخران في الغسانية، كما قتل شخص وأصيب آخر مع عناصر من الدفاع المدني اللبناني في غارات متفرقة على دوير. القصف المدفعي استمر أيضا وتركز في مجد الزون ومحيطها، أما عمليات التفجير فكانت آخرها في الطيرة ويحمر شئيف التي استهدف حزب الله عند أطرافها دبابة ميركافا وروبوت هندسة، إضافة إلى تجمع للجنود وتجمعات أخرى في 8 بلدات، كما هجم أهدافا عسكرية متنوعة في 5 بلدات من دون تبني أي عملية باتجاه الداخل الإسرائيلي. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني أثار موجة ردود فعل إقليمية ودولية مرحبة، وأبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى إيطاليا استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية ردا على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما. محمد بوشيبة.
7: بعد ترحيبها بالاتفاق، أبدت الدول الأربع استعدادها لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي بحسب ما جاء في البيان. وأكدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا العمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين لاغتنام اللحظة والحفاظ على الزخم والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بالاتفاق واصفا إياه بأنه خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط. رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن بلاده تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. الترحيب جاء أيضا من رئيسة وزراء اليابان آملة في تنفيذ الاتفاق بشكل منتظم، بما في ذلك إعادة الفتح الفعلي لمضيق هرمز أمام السفن الدولية. بدوره أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي مقطع فيديو نشره على الإنستغرام أن قمة مجموعة 7 ستناقش اليوم إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل بموجب الاتفاق الأمريكي الإيراني.
1: والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل بالأمس إلى عربية لحضور قمة مجموعة السبع التي تعقد في المدينة الفرنسية. فكيف ستقارب هذه القمة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وأيضا الاتفاق بين الطرفين؟ نستمع إلى ما قاله في هذا الإطار وفي مداخلة سابقة مراسلنا في جنيف موسى عاصي.
8: هذه الحرب وتحديدا إغلاق مضيق هرمز كانت البند الأساس على جدول أعمال هذه القمة، كون التداعيات الاقتصادية خطيرة جدا على اقتصاديات هذه الدول بسبب ارتفاع أسعار النفط والمزيد من التضخم في اقتصاديات هذه الدول وأيضا ارتفاع مستوى الأسعار. ولكن اليوم بعد التوصل إلى هذا الاتفاق يمكن أن تشعر هذه الدول بأنها باتت أكثر أريحية من السابق. على هامش القمة سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مجموعة من قادة دول الشرق الأوسط لبحث مسار الاتفاق مع إيران، والواضح أيضا بأن الدول الأوروبية قررت أن ترفع بعض العقوبات عن الجانب الإيراني وأيضا تعيد تكرار التعهدات أو الاقتراحات السابقة بتسيير دوريات في منطقة مضيق هرمز من قبل البحريات التابعة للدول الأوروبية من أجل التأمين مرور شاحنات النفط طبعا وبواخر التجارة. ستكون هذا الملف موجود ولكن بشكل مختلف تماما عما كان قبل توقيع أو قبل توصل إلى الاتفاق.
1: موسى عاصي من جنيف. والاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون محور برنامج خاص اليوم عند 7:30 صباحا بتوقيت باريس مع الزميل نبيل شوفان. وعشية قمة مجموعة السبع شهدت مدينة جنيف السويسرية الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من إيفيان تظاهرة شارك فيها نحو 15,000 شخص بدعوة من ائتلاف لا لمجموعة السبع، رددوا هتافات تنوعت مضامينها. وقد اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على هذا الاجتماع بعد أكثر من 20 عاما على أعمال إشا غبرة، فقد قمة مماثلة في 2003. أحلام الطاهر.
9: يخيم جو من التوتر على جنيف خشية تكرار الفوضى العارمة التي شهدتها المدينة السويسرية عام 2003 عندما تسبب المناهضون لمجموعة السبع بأضرار قدرت بملايين الدولارات. وقبل يوم من بدء القمة السنوية التي تحتضنها مدينة إيفيون الفرنسية على بعد 40 كيلومترا فقط، يعتزم تحالف لا لمجموعة السبع الذي يضم أكثر من 60 جمعية ونقابة ومجموعة يسارية التنديد بالسياسات التي تنتهجها المجموعة. لذلك ألغيت عدة فعاليات في جنيف، وقامت المحلات الكبرى بتغطية واجهاتها بألواح خشبية تحسبا لأي اضطراب، كما تهيأ المستشفى الرئيسي لوصول مصابين. فرنسا من جانبها تفرض قيودا مشددة على هذا النوع من التظاهرات، لذلك تخلت هذه المجموعات المناهضة عن خططها لعقد قمة مضادة في مدينة أنماس الفرنسية الحدودية. وستكون هذه القمة من أولى التجمعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وستنشر فرنسا قرابة 16,000 عنصر من الشرطة والدرك على الحدود.
1: أعلنت السلطات الأوكرانية أن موجة ضربات ليلية روسية في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، 4 في كييف و5 في خاركيف، حيث طال القصف مدنا عدة. والرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قال إنه سيناقش الغزو الروسي وجهود السلام خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا. أوضح زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالأمس مع نظيره الأمريكي وناقش مسائل من شأنها أن تساعد في تحقيق السلام، وأشار إلى أنه أطلع دونالد ترامب على آخر التطورات في ساحة المعركة. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. طهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لوقف الحرب وتوقيع في سويسرا يوم الجمعة. ترامب يعلن أن مضيق هرمز سيفتح مجددا بعد توقيع الاتفاق، وإيران تؤكد إنهاء فوريا ودائما للحرب على مختلف الجبهات. ردود فعل إقليمية ودولية مرحبة بالاتفاق، ودول أوروبية مستعدة لرفع بعض العقوبات عن إيران. فرنسا تستضيف قمة مجموعة السبع في إيفيون اليوم.
0: شكرا لك رولا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: وتبدأ أحوال الطقس رضا من هنا من باريس.
0: نعم رولا، في باريس غيوم متفرقة، درجة الحرارة ترتفع نسبيا في باريس تصل عند منتصف النهار إلى 29 درجة مئوية. في لندن نزاخات خفيفة من المطر صباح اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية، رياح تقدر سرعتها ب 55 كيلومتر في الساعة في برلين مع أجواء غائمة جزئيا، ودرجة الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية. سماء صافية في روما، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية، وفي مدريد غيوم متفرقة مع 31 درجة مئوية.
1: الإعلان عن اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بعد يوم متوتر تخلله هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدر خان.
10: بعد يوم صعب ومفاوضات عسيرة في اللحظات الأخيرة، أمكن الإعلان ليلا عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وخلال ساعات الترقب للتوقيع الإلكتروني عن بعد على ما كان يوصف بمذكرة تفاهم، أغارت إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، فتعطل التوقيع وبدأ أن المفاوضات توقفت، خصوصا أن إيران توعدت بالرد على إسرائيل، ما كان سيؤدي حتما إلى مزيد من التأخير. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى التدخل لإنقاذ الموقف، فطالب إيران وإسرائيل بعدم تبادل القصف، وقال إنه ما كان ينبغي للهجوم الإسرائيلي على الضاحية أن يقع. ورغم تأكيده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، فإنه وصف الاعتداء الذي ردت عليه بأنه صغير جدا ولا معنى له. وقبل ذلك أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت يظهر أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة أو إلى القدرة على الوفاء بالتزاماتها. ورغم أن إيران اتخذت ليلا استعدادات لإطلاق صواريخ على إسرائيل، إلا أنها لم تفعل، إذ بادر الجانب الأمريكي إلى إرضائها بتخليه عن الرفع التدريجي للحصار البحري ليوافق على رفع فوري للحصار، كما قدم تعهدات تتعلق بالدفع نحو الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهو ما سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رفضه. لكن طهران استطاعت أن تسجل نقطة دبلوماسية يمكن استخدامها للضغط على واشنطن في مفاوضات الستين يوما المقبلة. وهكذا فبعد ساعات حالكة أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا فعلا إلى اتفاق ملزم على إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان كما قال. وما لبث الرئيس ترامب أن أعلن أن الاتفاق اكتمل وأن مضيق هرمز سيفتح والحصار البحري سيرفع، داعيا سفن العالم إلى تشغيل محركاتها كي يتدفق النفط مجددا. وبدورها أكدت الخارجية الإيرانية حصول الاتفاق وتوقيعه في جنيف يوم الجمعة المقبل.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة القدس العربي تساءلت، هل ينهي اتفاق الإطار حرب الحسابات الخاطئة؟
11: يقول الكاتب عبد الله خليفة الشيجي في صحيفة القدس العربي إن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة اتفاق إطار للمبادئ العامة تلبي مطالب الطرفين الأساسي وتبني الثقة، ولكن تبقى تفاصيل الاتفاق غير معلنة رسمياً، والعقدة الحقيقية في اتفاق الإطار حسب موقع أكسيوس أن نقاط الاتفاق الإطار تعالج النتائج وتتجنب مناقشة أسباب اندلاع الحرب، والتباين والخلافات بين الطرفين تتمحور حول الخطوط الحمراء لكل طرف وتفسير بنود الاتفاق، وخاصة حول مستقبل برنامج إيران النووي واليورانيوم عالي التخصيب ورفع العقوبات والإفراج عن أرصدة إيران المجمدة وإدارة العبور عبر مضيق هرمز ووقف الحرب على حزب الله في لبنان. وتابع الكاتب أن هناك حاجة حاجة ملحة من جميع الأطراف لوقف هذه الحرب التي تستنزف الجميع بلا مردود حقيقي، ما يعمق حالة انسداد الأفق والنزيف الأمني والاقتصادي يتجاوز المنطقة الخليج العربي ليشمل بانعكاسات سلبية على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
1: في صحيفة الشرق الأوسط وهم أن إسرائيل تحكم أمريكا.
11: يرى مشاري ذيدي في صحيفة الشرق الأوسط أن من الأوهام الحاكمة في عالم قراءة السياسة بالعالم العربي أن اليهود أو إسرائيل هم من يحكمون أمريكا ويتحكمون في قرارها، وأنه لا يمكن أن يصل أي رئيس للبيت الأبيض دون أن يكون خادما للمصالح الصهيونية. نعم، هناك علاقات خاصة بين أمريكا وإسرائيل، يقول الكاتب، ولها خلفيات استراتيجية فيها غايات سياسية وأمنية، وهناك خلفية عاطفية. كل هذا لا يمكن إنكاره، لكن القول إن إسرائيل هي الحاكم الفعلي في أمريكا وهم محض. وتابع الكاتب أن في الحرب الجارية بين أمريكا وإسرائيل من طرف وإيران من طرف تم ملاحظة تناقض السياسات والمقاربات حيال عقدة صفقة سياسية لإنهاء الحرب، وقد ذاع الخبر عن مكالمة قاسية جرت بين ترامب ونتنياهو مؤخرا، كما أن شعبية ورواية إسرائيل داخل أمريكا اليوم ليست في أحسن حالتها منذ بعض الوقت. واختتم الكاتب مقاله بقوله، نعم، ما زالت إسرائيل الحليف الأقرب لأمريكا في الشرق الأوسط، لكن الحقيقة أيضا أن أمريكا أكبر من إسرائيل، ومصالحها كما يراها هذا الرئيس أو ذاك هي الأولوية.
1: صحيفة الخليج عنونت من جانبها أوروبا التي لا تريد الناتو وتريده.
11: اعتبر عبد الإله بالقزيز في صحيفة الخليج أن انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهى الخطر الذي كان يسوغ لأوروبا أن تلتئم خلف أمريكا من غير تبرم منها بقيود تبعية لها، ليفسح المجال للتحسس قيام خطر جديد من ذوي القربة. هذه المرة هو خطر الهيمنة الأمريكية على قرار أوروبا، وهي الهيمنة التي تستطرق إلى التحقق عن من طريق الولاية العسكرية والأمنية لدول الاتحاد التي يسمح بها وجود الناتو. وأوضح الكاتب في صحيفة الخليج أن أوروبا تكاد أن تنسى أن الولايات المتحدة هي من أفشل فكرة الجيش الأوروبي الموحد وأبطلها حين واجهتها بالاعتراض الصارم. تنسى ذلك لأنها تشعر بأنها غير قادرة وحدها من دون الولايات المتحدة على تحصين أمنها الإقليمي في مواجهة القوة الاستراتيجية الروسية الضاربة التي تخشى من أن تتمدد إلى عمقها المستطرقة إليها من أوكرانيا.
1: تفكيك البنى العسكرية الكردية في سوريا يقترب من محطته الأخيرة، عنوان في صحيفة العرب اللندنية.
11: أفادت صحيفة العرب اللندنية أن عملية إعادة تشكيل المشهد العسكري في سوريا تدخل مرحلة جديدة تبدو فيها البنى العسكرية الكردية التي نشأت خلال سنوات الحرب أقرب من أي وقت مضى إلى نهايتها التنظيمية والسياسية. ومع تقدم مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، تتزايد المؤشرات على أن دمشق لا تسعى فقط إلى استيعاب هذه القوات داخل المنظومة العسكرية الرسمية، بل إلى إنهاء جميع الهياكل العسكرية المستقلة التي نشأت في شمال شرق سوريا خلال أكثر من عقد من الصراع. وخلال السنوات الماضية تضيف صحيفة العرب اللندنية أن قوات سوريا الديمقراطية شكلت العمود الفقري للمشروع الأمني والعسكري الذي أقامته الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وتعكس التطورات الجارية تغيرا جوهريا في موازين القوى. فبعد سنوات من التعايش الحذر بين دمشق والإدارة الذاتية، أصبحت الحكومة السورية في موقع أقوى يسمح لها بفرض شروطها المتعلقة بمستقبل المؤسسات العسكرية الكردية.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
0: وندعوكم الآن لمتابعة هذا الروبرتاج من توقيع منعم عمراني من وجدة المغربية.
12: وادي بين الجراف جف ماؤه لكن زواره لا ينقطعون، من على جانبي الحدود البرية بين المغرب والجزائر، حدود مغلقة منذ أزيد من 30 سنة، إغلاق عانت وتعاني منه أسر وعائلات مغربية وجزائرية عديدة، كما يشرح لنا مصطفى معيسى، المواطن المغربي الذي ولد وترعرع ودرس في الجزائر.
13: عانت منه الأسر التي مرت بمراحل مأساوية أثناء عملية الطرد، وأثناء طبيعة الحال فصل الأسر عن بعضها، وبالخصوص الأسر المخضرمة التي كانت إما الزوج مغربي والزوجة الجزائرية والعكس صحيح.
12: على الجانب المغربي من الحدود يقع وادي بين الجراف على الطريق الرابطة بين مدينة وجدة ومنتجع السعيدية الواقع على البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال شرق الرباط. في الجهة المقابلة يوجد ميناء بورسي الجزائري أو مرسى بن مهيدي كما هو اسمه الحالي نسبة إلى المقاوم العربي بن مهيدي واحد من أبطال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بطل ارتبط اسمه ولا يزال بمدينة وجدة المغربية كما يروي لنا الإعلامي والناشط السياسي الجزائري وليد كبير.
14: النظام في الجزائر انطلق من وجدة انطلق من فيلاش كولوش من وجود قاعدة العربي بن مهيدي سنة 1900 صيف 1962 وجدة ارتبط اسمها بجماعة سياسية اسمها جماعة وجدة التي حكمت البلاد لعقود. عندما نعيش في وجدة نعيش تاريخ الجزائر ونعيش تلاحم بين المغاربة والجزائريين في مقاومة الاستعمار.
12: لكن هذا التلاحم يصطدم اليوم بارتفاع وتيرة القطيعة بين الجارين اللدودين حيث قامت السلطات الجزائرية بحفظ عربية على طول الحدود البرية فيما ردت السلطات المغربية بتشييد سياج من الأسلاك الشائكة يمتد أيضاً على طول هذه الحدود. ومع ذلك لم تمنع الخنادق ولا الأسلاك الشائكة أبناء الشعبين المغربي والجزائري من الحفاظ على أواصر الدم المشترك وعلى حد أدنى من محاولات اللقاء. عبد المنعم العمراني، وجدة، مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا بعد دقائق من الآن. موجز إخباري مع الزميلة شيرين نصر.
1: بعد ذلك نشرة اقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: ثم يأتي موعد أخبار الاستهلاك والتسوق وهي محطة دائما معك يا رضا. ماذا في مواضيع اليوم؟
1: نعم رولا، محافظ المركزية الألماني يقول أن الأسعار قد تبقى مرتفعة حتى مع انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتونس تبدأ تطبيق ضريبة الثروة بصيغتها الجديدة وسط جدل اقتصادي.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن آخر أخبار المونديال، وسناء العاجي تتساءل في مدونة اليوم هل النسوية تقتل؟
1: نختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج،
0: ونذكر مستمعينا ببرنامج خاص حول الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تم الإعلان عنه الليلة الماضية. هذا البرنامج يأتي اليوم عند 7:30 صباحا بتوقيت باريس مع الزميل نبيل شوفان. ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: شيري ناصر وموجز إخباري جديد تفضل.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أنهم توصلوا إلى اتفاق عمل لإنهاء الحرب بين البلدين ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في اتفاق مبدئيا أدى إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب على منصته تروث سوشيال: الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن. وجاء منشور ترامب بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف الذي تؤدي بلاده دور الوسيط التوصل إلى اتفاق أيضا، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا الجمعة المقبل في سويسرا. وقال شريف على إكس: الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وفي بيان له قال إن الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان ستنتهي بشكل دائم اعتبارا من ليل الاثنين. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني قادم غريب أبادي إن اتفاقا أوسع نطاقا سيجري التفاوض عليه خلال فترة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك تخفيف العقوبات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الاتفاق بالخطوة الحاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط، ورحبت دول مجموعة الأربع الكبار التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، بينما اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاق خطوة نحو سلام دائم في المنطقة. بدوره قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني: نتطلع لأن تنخرط الأطراف كافة في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. وصل أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إيفيان لحضور قمة مجموعة السبع، فيما شهدت المدينة تظاهرة شارك فيها الآلاف في شوارع جنيف القريبة مواجهة بين قوات الأمن ومحتجين على هذا الاجتماع بعد أكثر من 20 عاما على أعمال شغب رافقت قمة مماثلة عام 2003. وأعلن ماكرون أن قمة مجموعة السبع ستناقش اليوم إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل بموجب الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات اليوم أن موجة ضربات ليلية روسية في البلاد أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، 4 في كييف و5 في خاركيف، حيث طال القصف مدنا عدة. نهاية الموجز.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. تتجه بريطانيا واليابان إلى إعلان شراكات اقتصادية تتجاوز 18 مليار جنيه استرليني في محاولة تعكس رغبة بريطانيا لتعزيز موقعها الاقتصادي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في قطاعات أصبحت مرتبطة مباشرة بأمن الطاقة والتنافس التكنولوجي. ما أهمية هذه الشراكات زياد بالنسبة للاقتصاد البريطاني؟
4: أهمية هذه الشراكات أنها تأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد البريطاني إلى استثمارات حقيقية تدعم
5: نوت أريبيا.
4: بريطانيا تواجه منذ سنوات ضعفا في الإنتاجية وارتفاعا واضحا في كلفة التمويل والإنتاج وضغطا واسعا على المالية العامة البريطانية، لذلك فإن جذب الاستثمارات ولا سيما من اقتصاد كاليابان وبهذا الحجم يمنح الحكومة البريطانية دفعة سياسية واقتصادية هامة جدا. لكن بالتأكيد المسألة لا تتعلق فقط بالرقم 18 مليار جنيه استرليني، يعتبر استثمار أو كبداية لاستثمار واعد، لكن المسألة ربما الأهم هي في نوعية القطاعات المستهدفة في هذه الشراكات. نتكلم عن الاستثمار في البنية التحتية، الخدمات المالية، قطاع الطاقة النظيفة، التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من قطاعات أساسية. هذه القطاعات يمكن أن تخلق المزيد من الوظائف، ووظائف حقيقة ذات جودة ومهارة عالية، وتحرك سلاسل التوريد المحلية وحتى الدولية، وتدعم أمن

0: الطاقة وتعزز موقع بريطانيا كمركز مالي وتكنولوجي بعد يعني مرحلة البريكزيت. مع ذلك يجب قراءة هذه الأرقام بنوع من التأني. الإعلان عن الاستثمار لا يعني أن الأموال قد بدأت بالتدفق نحو الاقتصاد البريطاني أو أن هناك وظائف قد خلقت بشكل مباشر. هذه المسألة تحتاج إلى وقت حقيقة، والأثر الحقيقي يعتمد على سرعة التنفيذ وحجم المكون المحلي وقدرة الاقتصاد البريطاني على تحويل هذه الشراكات إلى مشاريع إنتاجية مستدامة لا مجرد تعهدات سياسية كبيرة.
1: في سؤال آخر زياد، هل يمكن أن تمثل هذه الشراكة مع اليابان تحولا في موقع بريطانيا الاقتصادي بعد بريكسيت؟
0: نعم، يعني يمكن قول ذلك، لكنها ليست مجرد محاولة بريطانية لتعويض ما فقدت هذه البلد بعد مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي. الأهم هنا أن هذه الشراكة تعكس سعيا لإعادة تموضع بريطانيا داخل الاقتصاد العالمي عبر شراكات أعمق مع قوى آسيوية متقدمة مثل اليابان. الرسالة هنا أن لندن لا تريد أن تعرف نفسها فقط كسوق أوروبية سابقة، بل كمنصة عالمية في قطاعات حساسة تتعلق بالتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، والأمن السايبراني، والطاقة النظيفة. هذا يعني أن بريطانيا تركز على بناء نموذج أو نفوذ اقتصادي يعتمد على المعرفة والابتكار والتمويل في قطاعات متخصصة، وليس فقط عبر الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة التقليدية. لكن بالتأكيد نجاح هذا النموذج سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة بريطانيا على تحويل هذه الشراكات إلى نفوذ اقتصادي فعال، بمعنى أن نقل المعرفة وتطوير الصناعات المحلية وجذب شراكات التكنولوجيا وربط الاستثمار بالبحث والتطوير يتطلب خطوات إضافية تحتاج بريطانيا للقيام بها. إذا تم تحقيق ذلك فقد تصبح الشراكة مع اليابان جزءا من استراتيجية أوسع لإعادة بناء المكانة الاقتصادية لبريطانيا بعد مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي. أما إذا بقيت في إطار محدود فستكون أهمية السياسية أكبر ربما من كونها تحول اقتصادي حقيقي.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، الأسعار قد تبقى مرتفعة حتى مع انتهاء الحرب في إيران بحسب محافظ المركز الألماني.
4: نعم رولا، حذر محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل من أن الضغوط التضخمية قد تستمر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريبا، مشيرا إلى أن تداعيات الصراع على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية قد تكون طويلة الأمد.
3: ولماذا قد تستمر الأسعار في الارتفاع رضا؟
4: أوضح محافظ البنك المركزي الألماني أن سلاسل الإمداد العالمية شهدت تغيرات كبيرة بسبب الأزمة، إضافة إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بالشحن البحري وتكاليف التأمين، لا سيما في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، ما قد ينعكس على تكاليف نقل البضائع والأسعار النهائية. وجاءت تصريحات بعد قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023 في خطوة اعتبرها ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن تداعيات الصراع، كما أشار إلى أن البنك مستعد اتخاذ مزيد من الإجراءات بما في ذلك رفع الفائدة مجددا خلال الشهر المقبل إذا استدعت الظروف ذلك. وتأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيه معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو الماضي.
3: إلى تونس التي تبدأ تطبيق ضريبة الثروة بصيغتها الجديدة وسط جدل اقتصادي.
4: أعلنت وزارة المالية التونسية بدء تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بضريبة الثروة بعد إدراجها ضمن قانون المالية الجديد في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد الجبائية والحد من التهرب الضريبي في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العمومية.
3: وما الجديد في ضريبة الثروة؟
4: بعد أن كانت الضريبة تقتصر منذ عام 2023 على المكاسب العقارية، وسعت التعديلات الجديدة الطاقة، هذه تشمل الأموال والأرصدة والمنقولات والعقارات. ووفق مذكرة صادرة عن وزارة المالية، يتعين على التونسيين الذين تتراوح قيمة ثرواتهم بين نحو مليون ومليون وسبعمائة ألف دولار التصريح بممتلكاتهم لدى مصالح الضرائب قبل نهاية هذا الشهر.
3: أخبار المونديال مع تعادل هولندا واليابان وانتصار ألمانيا فيما تلعب اليوم مصر والسعودية.
4: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
5: صباح الخير. البداية بالمواجهة القوية بين المنتخبين الهولندي والياباني لحساب المجموعة السادسة، وتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق. مباراة قوية في النصف الأول انتهت على التعادل السلبي، وفي الشوط الثاني خطورة كبيرة للمنتخب الهولندي مبكرا، وهدف من القائد فيرجيل فان دايك من رأسية في الدقيقة 51. الساموراي الياباني رد سريع في الدقيقة 58 على طريقة تسديدة قوية رائعة خارج المنطقة من ناكامورا. بعد ذلك خطورة لليابانيين من خلال المرتدات، وبالمقابل هدف جميل لسامرفيل بالتسديدة يسارية من خارج المنطقة في الدقيقة 64 محرزا هدف التقدم الثاني للمنتخب الهولندي. لكن المنتخب الياباني واصل الضغط على الجبهة الهولندية وتمكن من التعديل من رأسية كامادا في الدقيقة 89 ليقتسم الفريقان نقاط المواجهة. بالأمس أيضا في المجموعة الخامسة انتصار كبير للمنتخب الألماني لكرة القدم على حساب كورساو بسبعة أهداف مقابل هدف انتصار في أول مشوار بالنسبة للمانشافت حامل أربعة ألقاب في المونديال آخرها في 2014 في بطولة شهد السبعية لألمانيا أيضا على حساب صاحب الضيافة البرازيل في نصف النهائي. لقاء أمس سيطر عليه المنتخب الألماني على الرغم من الأداء الذي تسوى بالشجاعة بالنسبة لأصغر بلد من حيث عدد تعداد السكان يشارك في المونديال.
3: وتمكنت كورساو
5: من خلق عدة فرص من المرتدات، وعادوا في النتيجة بتسجيل هدف التعديل في الدقيقة 21 بعد أن تقدم المانشافت عن طريق فليكس مانشا في الدقيقة 6، غير أن الرجال يوليان نايجلسمان أنهوا النصف الأول بثلاثية مع تسجيل كل من شلوتربيرغ وكاي هافرس من ضربة جزاء، ومن ثم في النصف الثاني عز التقدم جمال موسيالا وبراون وأنداف، فيما جاء هافرس بالثاني له وسبع الفريق في الدقيقة 88. ألمانيا وانتصار أول لها في مباراة الافتتاحية منذ مونديال 2014. اليوم يلعب المنتخب المصري في سياتل في مواجهة منتخب بلجيكا لحساب المجموعة السابعة. الفراعنة يسعون إلى أول فوز مونديالي في مشاركة رابعة في النهائيات، ويعتمد المنتخب المصري رفقة المدرب حسام حسن على خدمات محمد صلاح الذي أنهى موسمه الأخير مع ناديه ليفربول الإنجليزي. صلاح ب 67 هدفا يبتعد بفارق هدفين عن الرقم التاريخي القياسي للمدرب حسام حسن. من جهتها تأمل بلجيكا بقيادة المدرب الفرنسي رودي غارسيا في التعويض بعد خروجها من دور المجموعات في النسخة الماضية 2022. في ذات المجموعة يلتقي المنتخب الإيراني منتخب نيوزيلندا. في المجموعة الثامنة يلعب المنتخب السعودي من أجل ثلاث نقاط مهمة في مواجهة منتخب الأوروغواي من أجل الانتصار، يكرر به إنجاز النسخة الماضية بعد الفوز في مباراة الافتتاحية على الأرجنتين التي واصلت المشوار للظفر باللقب. المنتخب السعودي يلتقي الجولة المقبلة بأحد المرشحين للقب بطلة أوروبا إسبانيا التي تفتتح بدورها مبارياتها في البطولة اليوم في مواجهة منتخب الرأس الأخضر. مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أكد على النجم الهجوم لامين جمال الذي عاد للتمارين لن يشارك أساسيا في المباراة. من نتائج المونديال أيضا تعادل المنتخب المغربي بهدف لكل مع المنتخب البرازيلي في قمة جولات المجموعة الثالثة مع نقطة لكل فريق. المغرب تلعب في الجولة المقبلة مع اسكتلندا متصدر بثلاث نقاط، فيما تلعب البرازيل مع هايتي المتذيلة في المجموعة الثانية. التعادل بين قطر وسويسرا بهدف لكل فريق والنقطة المنتخب القطري في ثاني مشاركة في المونديال. في مجموعة تتعادل فيها جميع المنتخبات بعد تعادل المنتخب الكندي صاحب الضيافة مع البوسنة في الجولة الأولى. قطر تلتقي بالمنتخب الكندي في الجولة المقبلة المشكلة، فيما تلعب سويسرا مع البوسنة ليس بعيدا عن المونديال. أصدر 13 اتحادا للمنتخبات المشاركة بكأس العالم بيان احتجاج وانتقاد لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكساندر تشيفيرين التي وصف فيها بعض مباراة النسخة الموسعة من المونديال بأنها غير مثير للاهتمام. من أبرز الموقعين على البيان اتحادات مصر، المغرب، تونس، الجزائر ورأس الأخضر وجنوب أفريقيا والسنغال وساحل العاج. أصدرت بيان شدد فيه على السياية ورفضها القاطع لتصريحات تشيفيرين، وقالت إن كل المواجهات تحمل قيمة فنية وجماهيرية كبيرة بغض النظر عن أطرافها، وأن التأهل إلى نهاية كأس العالم يعد إنجازا تاريخيا للدول المتاهلة، وأن كل مباراة في البطولة تحمل معنى وقيمة لملايين المشجعين. بدأت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
4: السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
3: طهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لوقف الحرب والتوقيع في سويسرا يوم الجمعة. ترامب يعلن أن مضيق هرمز سيفتح مجددا بعد توقيع الاتفاق، وإيران تؤكد إنهاء فوريا ودائما للحرب على مختلف الجبهات. ردود فعل إقليمية ودولية مرحبة بالاتفاق، ودول أوروبية مستعدة لرفع بعض العقوبات عن إيران. فرنسا تستضيف قمة مجموعة السبع في إيفيان اليوم، 9 قتلى في هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا.
4: إلى المدونة، مدونة اليوم سنة العاجي،
3: وهي تتساءل هل النسوية تقتل؟
6: يخيفوننا من النسوية، يقولون إنها تهدد الأسرة وتهدد الرجال وتهدد المجتمع. لكن لنسأل بهدوء، كم رجل قتل لأنه رجل على يد امرأة نسوية؟ وكم امرأة تقتل كل يوم لأنها امرأة، لأنها قالت لا، لأنها أرادت الطلاق، لأنها رفضت علاقة، لأنها خرجت من بيت عنيف، أو لأنها فقط وجدت في عالم يعتبر جسدها وقرارها ووجودها ملكا للآخرين؟ النسوية لا تعلم النساء قتل الرجال، النسوية تطالب بالمساواة، بالكرامة، بالحق في الحياة، بالحق في السلامة، وبأن لا تكون المرأة مواطنة من درجة ثانية. أما الذكورية حين تتحول إلى إيديولوجيا فهي لا تكتفي بتفضيل الرجال، إنها تصنع عدواً اسمه النساء. تقول لبعض الرجال والمراهقين إن مشكلتهم ليست في العزلة ولا في الفشل ولا في العنف الذي تربوا عليه، بل في النساء. ثم تأتي فضاءات رقمية مثل بعض جماعات الإنسان لتزيد الحقد تنظيما، وتحول الإحباط إلى كراهية والكراهية إلى عنف. رأينا هذا في البرازيل، ورأيناه في فرنسا، ورأيناه في مصر وفي الأردن وفي المغرب وفي غيرها. هنا لا نتحدث عن مزاج ثقيل ولا عن رجولة تقليدية، نتحدث عن خطاب يقول إن النساء سبب انهيار العالم، وإن النسوية مؤامرة، وإن الرجل ضحية لأنه لم يعد قادرا على السيطرة كما كان. وهذا الخطاب ليس بريئا، لأننا حين نزرع كراهية النساء نحصد العنف ضدهن، وحين نبرر التحكم نفتح الباب للضرب والجرح والقتل، وحين نمجد الامتلاك يصبح القتل أحيانا نهاية منطقية لهذا المطار المرعب. لذلك السؤال الحقيقي ليس هل النسوية خطيرة، السؤال هو إلى متى سنواصل التطبيع مع ذكورية تقتل؟ النسوية لا تهدد الحياة، هي تطالب بأن تعيش النساء بحقوق وكرامة. أما الذكورية المتطرفة فقد أثبتت في كل مكان أنها قادرة على تحويل البيت والشارع والإنترنت إلى فضاءات خوف. ومن يخاف من النسوية أكثر مما يخاف من قتل النساء عليه أن يراجع معنى الخطر. ثناء العاجي الحنفي.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
4: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
4: أهلين مرحبا إبراهيم. سؤالنا عن القمر، يا ترى أين وصل وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
7: نعم، القمر موجود في برج الجوزاء من امبارح وراح يفضل اليوم لغاية الظهر الساعة 1:15، بعد ذلك يترك الجوزاء وينتقل إلى برج السرطان. عندنا خلو مسار طويل ابتدى أوردي من الساعة 4:06 بالفجر وبينتهي الساعة 1:15 بعد الظهر، يعني النص الأول من النهار لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة مهمة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد. وعلى فكرة القمر ولد هلالا الساعة 3:54 فجرا، غالبا لما يولد هلال نقدر نقوم بخطوة جديدة بنشعر بنتيجتها بعد أسبوعين، لكن هالمرة لأنه في خلو مسار ممنوع نقوم فيها اليوم لغاية الظهر، بعد الظهر أو ممكن جدا أو بكرة. هلا بالنسبة للزوايا، في عندي زاوية واحدة سكستايل 60 درجة بين القمر وزحل، جاي الساعة 11 قبل الظهر، هي بساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. وأنا ذكرت في البداية أنه بعد الظهر القمر بيروح للسرطان، لما القمر بيكون بالسرطان الشهية بتكون مفتوحة، فهذا تحذير للبدينين، ديروا بالكم على وزنكم.
4: طيب لنرى مباشرة تأثيرة القمر على الأبراج ومواليد الأبراج ونبدأ به الحمل.
7: الحمل بنقول له انت نشط اليوم في السفر والتنقل، لكن اغلب جوا البلد، اذا بتسوق بالسياره بنفسك جوا البلد اطلع قبل بوقت، ركز اكثر على الشارع، اذا عندك امتحان او مقابله ما بتقدر تغير هذا الموعد لغايه الظهر، ضروري تكون مركز لاخر حد حتى تطلع بالنتيجه المطلوبه. وكمان نصيحه للتجار المحليين، يديروا بالهم في عمليه البيع من الاوراق الماليه المغشوشه، هذا كله زي ما قلت لغايه الظهر. في ساعة بعد الظهر والمساء الحمل بيركز أكثر على أموره البيتية والعائلية والعقارية، عنده فرصة حلوة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء.
4: ماذا عن الثور؟
7: الثور في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، بس يدير باله وممنوع منعا باتا اليوم لغاية الظهر شراء أي حاجة ثمينة أو القيام بأي خطوة مالية بتعطي نتيجة سلبية. في ساعات بعد الظهر والمساء الثور تكتر عنده الاتصالات والتنقلات، بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران، التجار المحليون بيستفيدوا في عملية البيع، بتكون فترة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
4: أخبار الجوزاء؟
7: الجوزاء طبعا مليان طاقة مليان نشاط، لكن مقيد لأنه عنده خلو المسار، إذا ما يبادر ولا بأي خطوة جديدة، يواصل عمله بشكل اعتيادي. كمان بالنسبة للجوزاء بنقول له شعبيتك في التصاعد الحواليك عندهم استعداد للتعاون معك. في ساعات بعد الظهر والمساء جوزاء بحصل على مبلغ من المال، هذا المبلغ بيكون للعمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم ممكن يحصل على هدية بسيطة.
4: أخبار السرطان؟
7: السرطان تعبان امبارح، اليوم كمان في نوع من التعب لسه مسيطر عليه لغاية الظهر، فبنقول له ضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل، عمل تراكم عندك ما تبادر بعمل جديد وحاول إنجازه. تغيير إيجابي جاي على الطريق من الظهر، من الظهر بيفتح صفحة جديدة، بيكون مسيطر على زمام الأمور وعنده قدرة على الدفع بمصالحه قدما.
4: إلى الأسد الآن؟
7: الأسد في ساعات ما قبل الظهر بينشط اجتماعيا، لكن إذا في صديق وعد ينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في إيده، ما يركن عليه. كمان شغلة ثانية للأسد من الظهر الطالع، لما القمر بيجي على السرطان بشعر بالتعب عماله بينال منه تدريجيا، إلا ما عضو الحياة وجود كوكب الزهرة بيعطيه شكل جميل وجذاب، ووجود الشمس في الجوزاء اللي بتعطيه شوية من الطاقة.
4: أخبار العذراء اليوم؟
7: العذراء مركز على عمله ومركزه الاجتماعي مثل امبارح، بس اليوم يختلف عن امبارح، ما يقوم ولا بأي خطوة جديدة في مجال العمل، خاصة إذا موظف مثلا، ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب أي مطلب كله على الفاضي، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، ما يعمل هاي الخطوة في النص الأول من النهار. في ساعات بعد الظهر وفي المساء العذراء بينشط اجتماعيا، هو اللي بيقدر يحقق أمنية بمساعدة صديق أو بيشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة.
4: أخبار الميزان؟
7: الميزان نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق السيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار في عمليات الاستيراد والتصدير يكونوا صاحيين تماما في خطواتهم، يدرسوا كل صغيرة وكبيرة. من الظهر الطالع الميزان بينجح في الدفع بمصالحه في مجال العمل وبيدعم مركزه الاجتماعي.
4: ننتقل إلى العقرب.
7: العقرب مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة من امبارح، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو من إيراث، ولكن يديروا بالهم مواليد برج العقرب، يديروا بالهم يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر. من ساعة الظهيرة فصاعدا العقرب بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة.
4: ووصلنا إلى القوس.
7: نعم، القوس مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية صارت دافية أحسن بكتير من الأسابيع الماضية، مع ذلك ننصح القوس ألا يلتزم تجاه شريك العاطفة لا قولا ولا فعلا، لأنه عندنا خلو مسار. كمان يمتنع عن توقيع عقد تجاري يخلي لي فترة أخرى. في ساعات بعد الظهر والمساء القوس بيكون مبسوط من مبلغ من المال جاي على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يدير باله القوس يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه تكون بحاجة للرعاية أكثر.
4: ماذا تقول لمواليد الجدي إبراهيم؟
7: نعم يا رضا، الجدي بنقول له العمل تراكم عندك من امبارح واليوم كمان عندك عمل كتير، بس اليوم يختلف عن امبارح، ما تبادر بعمل جديد، واصل عمل ابتديت فيه من قبل امبارح او اول امبارح وما قدرتش تكمله، بتقدر تكمله لغاية الظهر. عندك بعض الزملاء والزميلات عندهم استعداد للتعاون معك. في ساعات بعد الظهر والمساء الجدي بركز اكتر على موضوع الشراكة، شراكة عمل او شراكة عاطفة. مع الاسف الأجواء الرومانسية صارت باردة، مع ذلك إذا كانت يعني الرغبة قوية لإتمام طلبة أو خطبة أو زواج، لأنه ما في خلو مسار في المساء، ممكن جدا إتمام خطبة أو زواج، وممكن في ساعات بعد الظهر توقيع عقد تجاري اللي يستفيدوا منه.
4: أخبار الدلو الآن.
7: الدلو هو اللي عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم رغم خلو المسار. الأجواء الرومانسية دافية تماما، مع ذلك ينتبهوا ألا يلتزموا بفعل أو قول، يخلوا الأمور مثل ما هي، إنما هي أجواء حلوة. ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلم إنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية. من الظهر الطالع هناك الدلو بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، مطلوب منه طبعا انه ينجز قديش بيقدر، خاصة الشمس الموجودة بالجوزاء تشحنه بالطاقة، وبالتالي بيستفيد من ناحية مادية. واللي بيبحث عن عمل في ساعات بعد الظهر من مواليد برج الدلو الفرصة متاحة قدامه.
4: ونختم مع الحوت.
7: الحوت انشغل من امبارح واليوم كمان مشغول لغاية الظهر بأمور البيتية والعائلية والعقارية، طبعا لأنه عندنا هون خلو مسار، ممنوع إدخال أي تغيير على المسكن، ديكور البيت أثاث البيت خليه مثل ما هو، ممنوع القيام كمان وهذا أهم بأي صفقة عقارية بيع أو شراء بتورطوا فيها. من الظهر طالع الحوت بيدخل فترة مبدئية فترة إيجابية، بقول مبدئيا لأنه هذا بيت الحظ إلهم، ولكن الأجواء الرومانسية صارت باردة فياخذوا الأمور بنظرة واقعية.
4: وفي الأخير نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
7: اخترت يا رضا ممثلة فرنسية كوميديان ومنتجة وسيناريست اسمها ميشيل لاروك.
4: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون ويومك سعيد.
7: أنت أيضا يا رضا ويعطيك العافية.
4: الله يعافيك. إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.

0: عربيه بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة عربيه

0: نوتة، نوتة عربية،
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: Almış ölme. Hey hey.
1: أربعة وعشرين على أربعة وعشرين أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني

0: الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني.
1: نوتة
0: يا ابني
1: نوتة
0: يا
1: عربية
0: يا ابني يا

0: يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد.

روتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: هلا
1: هلا هلا
2: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
3: في نوتة عربية أغانينا هي
2: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
3: وكمان هي
4: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
3: وكمان هي
5: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: Abdelen.
1: Jag kan ge mig av ett axel. Valterik. Jag vill ha Valterik. Tentel.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
3: نسيتها ولا انا نسيتها
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
7: مش عايزك تشتم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: الزمان مش الزمان ولا المكان ولا أنا نفس الإنسان، راجع عليه وعايزة إيه اللي نسيت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

مش كل شي بالدنيا فرص. انت بنت متقلبه وما يهمك فضيحة وجرس. روحي لغيري ينفعك ضيعة لعملته معك. ما عاد بدي اسمعك هلا رح عيد الجرس دقه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي عبعدك نشف

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

نوتة قريبية بتحكي لختك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك.
1: ديري فيها فابور، راح ترقدي البابور.
0: وكمان هيك.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيّها منديلك فيّا
3: حيّها منديلك فيّا
2: من زحلي عاره شيّا
0: وكمان هي
4: قلبة هدّة تهدّة هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدّة
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يلا بتغني غنية تغنوها معي. والله وشو بموت

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك نوتة عربية على فيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة الجديدة. معكم جو أشقر.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة عامر زين.
2: نوتا عربية.
3: نوتا عربية
2: تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا سكر قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت.

notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كي ولا بنادم يا دنيا كي ولا زوج عينين فم 21 وجه ما يحشموا ما يخافوا ربي ما عندهم الا يلعبوا منا ومنا وما يمثلوا وانت تتفرج كدابين والخاص كتروا ولاو بالجملة وعلى فايدتهم اللي مسقمهم يردوه لك معوج ما يعرفوا صحبة ولا عشرة بيهم غير الحلة انت عبروا في طاج من داخل قلبهم خامج لا نيف لا قيمة شخصيتهم مدلولة يقطعوا فينا في ظهرنا ويضحكونا في الوجه لكن نوكلوا رب العالمين يهدينا ويهديهم آمين إلهما يقولوا فايقين احنا نقولوا لهم منافقين.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: 24 hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية
0: نوتة
2: من فانكوفر تستحق السماع.

0: قلبك عم يلعب ورق.
1: لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هيك.

0: وكمان هي
1: قلبت هدت هدى هالحلوه مانك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Wait.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

شلتي واحمر خدودك وقت الغزلتي اهي البريئة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شو الطريقة

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي وكمان هاي
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك وكمان هاي
1: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هاي
2: خليتني منمشي بخيالك عثر
3: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منتظمنا مشيه.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولعجاتك والدنيا لال
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.